وإذا لم يكن يرجو فأيضا ما يكون أجلا في عذاب لو أسلوا عن ولا فقدت في قبل أكون فلم أتعوا فلتهمون الأسنون الله يعلم في والسنة لما يشعر أسنة

تَعْلَمُونَ الْفُلْكَ تَجْرِي إِلَّا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ أَمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

لا تجعل من دون الله لا تبوح أفاكم من أكون مؤمنين حنيفا ولا تنين في أموال من الظلم يا الله بضر لك تحيب به مساجد يا فاهتدي لنا فإن يوم القيامة لا ينفع ذا الذي يوم فيها بدون قد ينسى أمه وقد نعبد

بالزهد غل للآلين من قصر إلى وزينا في عكفة ويأم ولو عن إبرا يعبد الأمين أفل تقول الذين لا يسمدون ولعنه لأنزل ولهم لا تمائزاء ولي وإن جنب رحلي قابضوا عليه مع الأبئين فإذا نار من

وهو اليحيي والموت لكل ضلال قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اسم قال اس

فَتَجْعَلُ وَيُنَزِّلُ السَّمَاءَ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ويغض صبر تاجر وتظل الله تقول وإذ يقول الذي بهم ما دعوه وإذا رأيت الناس فزدتم بيوتنا ويقرنا فعلينا من الله فإذا ونبقى المصلى.

لهم بأخٍ إن أشح على الخير فيقال الله نزام إلى قوم بعض أمه وفي قوم حسنة.

أكثرهم دين له والله كذبوا من قلهم أتقني أتأتون من العالمين رحبا وأنتم قوم دولا تعلمون.

بالخلاء وجل الليل وعلي فما يسير بفضل يحلون وإن كان وإن أهل يومكها حق القول فدعوا أراد لها كلها رب.

لهم الحديث ربك لهم والنعين وألحق الناس وشجر إذن إخوان وكان السبب كفور الله حجر فلم يتبع بسعوما محا كل من لا يتبع ولا تقربا إنه كان

رسولا فبني وكن كما خلق ومن يعبد ونعم يتكلم وصحب الخير يتكلم وكذب وجعل

ويقول ذوقوا من تولى عبادي الذي آمنون أرضي وأطلعوا سماقة ثم ترجعون.

salli wa sallim sarmadan ala nabi sayyidi kulli aqrabin wa annabi sayyidina muhammadin wa bariki ya wahidan fil mulki lam yushariki wa waji shaytan wal makaida li ghayri nawi la tatqli kaida wal takfini mafsadatan wa asada wala tatqli fasidan aw mufsida وليكن في الحركات سرمدا والسكنات وآيات أحمدا وإيس اللحين من جنابي يا من له شكر أداء تنابي والتقني ما سأني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أجوبة لكل ندب سبقاء وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعزما وليهب بالميم محو ما صدر من الذي يودي للقدر وليهب يا ربي كرام الأهد بالي في الله الكريم الملتهد وليهب باللامين هب لطفين منك جميلين ما انصرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بدي حنجاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سخط وهناء يا قديم وليهب بالحاء حفصا بارها يا من لبابه أتيت بارها وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا عاجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستو ومن كنفا بردا لا يقته وليهب بألف الرحيم إكرام سي الحب وسي الترحيم وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وخذ للغرضا وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشاء اتباء وليهب بيائه يسرا بلا حسر وكل يشكرا واقبلا وليهب بميمه محو الغيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول احمد واله وصحبه والانبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجهل بحق وجهك الكريم يا واهب الحسمة والتكريم حروف النظام خير بركات وسكنات اشكر من وحركات يا ربنا يا سل أراضي والسماء سل دواما ما تسلي من سماء هل الذي قدمته ما السماء سيدنا محمد من عظماء وآله وسابه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد يا ذات نابي وانصر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر يا سارفا قتل قبل نادما يا من كفاني بالنبي السادما كما جهادي وبيوح الماضية جعلتها خير مساء راديه سل بتسليم بلا انتهاء على نبي ليس اللهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وجه القلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله وجه الكتابة يك الأعمال الصالحات ليقض آمالي وجه لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حتي وجل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف
وجل به نظمي فوق الثوم وغيره من مانعات اللوم وخلد

0: بك ربا همدا على الذي سميته بأحمد والآل والصحاب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه الهدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه وجه النظام باب الرضا مع أيادك العظام سل وسلما يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أهيد وآله مع سحاب المهتدين يا من به ليوابت خير دين وسلما عليه يا كريم وخذ إلي كل ما روم سل وسلما يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الهمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا سيد صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك ورسل جاه على محسم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك ورسل جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأدل سل على خير الورى ياسينا مع سلامك وسد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لغير غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حما كل عن الأوجال سل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاتي أبتدر على الذي سمعته متهر والآل والسهب الذين مهروا وسليا ما سلام من طيب على الذي سميته بطيب والآل والسهب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والسهب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير سل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعل ظن اسم أكبر ردن ينجعل سل وسلمن يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأقياس يا من ينور به قياسي سل وسلمن يا صنعم على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا عيار سل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع سل على ندب سماه جامع والآل والأصحاب للمجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سل على ندب سماه مقتفي وآله وسابه الشموس يا باقيا حمان الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميه سل وسلم يا منيل السف على الذي سماته مخفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما سابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل راحة على نبيك رسول الراحة وآله وسابه سبيل الهدى يا من همار كلي وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس العامل على الذي سميته بكامل وآله وسابه وللأمل يسر ومني يتقبل الهمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا حاسما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والسابيا من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وسابه المؤسبين وفرحا بالنظم ذا المقربين سل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين سل بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله سل بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب أعز البر وهل نشكر واذكر النسر سل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغيره يتوجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل تر الربيا وآله وسابه وسلم يا من يوجه لغير ألما سل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي وآله وسابه أهل السبق يا مهيا من شئته وتبقي سل وسلم يا عفيسا ينجي على الذي سميته بمنجي
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fii ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.

إذا له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربي

قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على

Mustafa ko seru ko ke la yamba duju ko Allah
يا كنور أفل في مصطفى مكان أي زرين باك يا مدينة أفل مصطفى تنيا جيلي تنغلو كتوغا نوكو أبلو كيو دندل تغيري يا مصطفى مكان Bakabala Mutaba Tanyangi lay Tongolo Kotoga Noko Abdaki Dunda Yaria Mustafa Bakabala Mutaba Jerry Pujaba Say Yabba Say Wabba bole ni ba tingile jorom yo sala de jab jab say Akmalu Mustafa, jere jere jere, say jere jere, say wa kudu.

0: امام يا
1: عليكم
0: يا حبنا يا خلقنا يا ابو الصفا عليكم السلام
1: يا حبنا
0: يا خلقنا يا يا وارث القديم يا حبنا عليكم قبال
1: والسلام
0: عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليكم قبال والسلام عليك

عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى مصطفى عليكم يا مصطفى

0: ma khatna a ul khalbu min jarar jaye aqal liman lillahi
1: karma ya ma
0: utama ul khalbu min jarar jaye شرين مسام بابا ما اوتما كل قلب من دارا بداية أفضل لمن لله
1: قبل
0: شرين مسام بابا ما اوتما قدنا اي قل خلق من دار الدنيا أفضل لمن لله قبل
1: أيام وما
0: شرين سمبابا ما أوتما قل خلق من دار الدنيا أفضل لمن لله قبل
1: أيام وما
0: شرين مسام بابا ما أوتما كل خلق من دار الدنيا أفضل لمن لله قبل
1: أيام
0: سمسام بابا ما أوتما كل قلب من دار الدنيا أفضل لمن
1: لله
0: كل قلب من دار الدنيا أفضل لمن لله شرين مسام بابا ما أوتما كل قلب من دار الدنيا أفضل لمن لله قبل له في إيكاد بالجسم رمار لأنه وللعدى ونور جرى له في إيكاد بالجسم رمار
1: لا
0: للخير يبقى ويشبه

0: ما زال للخير يقول ويسبو ولذا ما زاد دابا وهو قرر
1: ما زال للخير
0: يقول
1: ويسبو ولذا ما زاد دابا وهو قرر
0: ما زال للخير يقول ويشبه ولذا ذات ذنبا وهو خر النار
1: ما زال للخير بكبار الله على الدنيا
2: بمبنين شرمان تحب وإن شتت بكذا وعلى من دوني شعر الوار لا يمنع أنك بهد من زيارتي المحب لمن يحاو سوار إليك خطبت من خولي ومن حملي ومن جميل زي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز حما أبا وزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن أجو ومن زار لي ببدلك يا وابو يا مالكي كوني لديك كمن بروي زوار بجاي من أيسو ما سال دالا تخربوا وتنتم تخربوا في سوي أخبار أو أنه إن دأم فيما يرى بسر بهر أو علي حبار وانعار للبدر نور أسيم يسنار به لكن إذا لم يكن لزم سيطار للقصب طول لدى حين لأو نصرك لكن إذا أو له لم تنبت تسجار يكون للبر ما كنت أبو مدربه لكنه من خليج البر يختار حتى اللماهن ولا كالوبل منسجما ولا تجر ندى في الماء أمتار سنق بك مدينة ساك الملاس لسي أرجو نجا تبئي دنيا وأخرى فليت لو جار ووالذي يخج اسمي عن زيارتي لكن زان الله كالخلب دوار لو علي لوجه الله بين سنن محتحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في ورق خلقته وقل لا تجاون وسار ولم يجي من سوء الإفلاق والبلخاء يسجي وشعري مما سمي سار على الفزاعة تران بشنا ماتو على الشاء يترك بالأكواب تيارو بمبلي من نيون كهب وعشان والبشير خبرو وكل أمشير نور وأدرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دون أقل وأفكار فلا تقيزمنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن فرد الله إن الكواكب يخفي عشاني مارو دفلني نمقل كوكي للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى للمصطفى خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله خير خلق الله منزلة لا أجاد نحو كل ورا عارو رام الورا نيلة فدر مسرئين لأو Sheikh Fallu wal badul inda rasulillah kararo kilta yaday la sa'yul tula shimu o baslun wa ba liman lamu wa man jaro lamu wa man jaro baslun wa ba liman lamu wa man jaro lamu wa man jaro baslun wa ba liman lamu wa man jaro Danu wa man jaro badlun wa ba'dun liman danu wa man jaro magalen rasulallah baslun wa ba'dun liman danu wa man jaro magalen rasulallah baslun wa ba'dun liman danu wa man jaro Magalen Rasulallah baslun wa ba'dun liman kanu wa man jaro Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman kanu wa man jaro Babakar Umar Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman kanu wa man jaro Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman lanu wa man jamro Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman lanu wa man jamro Nabi bari jambar baslun wa ba'dun liman lanu wa man jamro Usman Ali Lawa min al ilmi
3: La ilaha illa
2: Allah
3: La ilaha illa
2: Allah Um lakum a'dad ar-rum
3: La ilaha illa Allah
2: Allah is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who is the one who

0: يقول من العلم ما لم يقضي بل أعظم بالبراءة والوزب والنار
1: جبل لا خلق
0: لا ومن العلم ما لم يهوي جبال الله خلق البراءة والوزب والنار جبل إن الرسول لا سيف لا إبطل صلى عليه الذي في الجنة قدم أنجل لمن تبخى ما يخوى ويقدر لمن بغتزا لا أم لدى الله تفتيش بما سفيره

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la
0: السف والإلم بحبل الجميع كما كانوا يتمون تحقا عيش ما داروا
1: فلاقوا الإلم
0: كما كانوا يتمون
1: تحقا عيش ما داروا
0: السف والإلم بحبل الجميع.

0: من حيث ما دار
1: ولم يعلم
0: نبل الجليل وما يجمعون والسف والإلم دبل من كان لا سيما القلب لا بيعمى القلب كل فاير أسدون أسمان علي إيمان دارك
1: نيلان
0: من كتاب بين أرجو إن الله يرحم طه ومن دون

0: يقول عبد الله وهو أحمد
1: قدير من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد قدير من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد قدير من سمعته

0: مثل
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا لأن تصلي على سيدنا من البرية وعلى محمد وأن تسلم على جماعه أخيت سلمة المولى فسلمة سلم عليه في جميل عليه مع سلام وسلم سؤالي سلم عليه في جميل عليه مع سلام وقوات العبيد وقل لكل مؤمن مؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وقل لكل مسلم ومسلما مغفرة تزيد من سلما وقل لكل مسلم ومسلما مغفرة له تقود حسنا يا الله صل ابدا وسلما على الذي سبق وعلم سيدنا محمد البراري وسادة الأعلى.

وانشر علينا بركات الفاتحة واجعلنا أهل في المانعة وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

فصلي سرمدك بتسليم بلا نهاية المعلم في الخلال سيدنا محمد فلاني وسافي عني وسجي سؤالي بحرمة المسألة المنيعة صلي على من جاء في الشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لبس بكل مسلمين والغني

الجمع وأدى الموالدين أرسل بغير جهد شيطانا وليكون في وطني أوطانا بغرمة الغالي بالتعوصي خلل لي العزمة يا معوزي بغرمة الغالي تجاوز أبدا عمن يلوز في عيسو أبدا بحرمة الوالدين يا بكيا ما رمت منك كرما متكيا بحرمة الساري أسل لكل من يسوع في سيدنا النعي سمان

بهم بشر الليل على النبي سعيد البيان صل وسلم بذوي الحيان بلاله وسبه وكل بلا معاذ ومنه بكل صل وسلم على فسيل ذكر لسان منزل الفسيل وعليه وسبيه وجهل قلوب من لم يؤمنه بقتل صل على المطهر حسن خير مطهر الجان يا خير وسلم عليه بالعين وسامي وسط كرم هذا النساء على روح الولد بوسعه.

وسلم عليه بالآل وبه يا أبي بالعلي ثم يبي يا باقي الرجال نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالآل

وفنبارك كريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على المجلس المسايا أبدا يا ربنا صل وسلم أبدا على رسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل ليل

ولا تردن يا مسلما اليه ثم النظام الى استئناف قدم ولا تردن يا مسلما اليه

0: وبشرنك النجم حفظ الرسول صل وسلم على مبارك الكرماء وبشرنك النجم حفظ الرسول.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba,
1: Yiti Toubandam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugifi Yiti Toubandam, UCAP FM.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
3: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: بكي دلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا. سن جتايو فاسألو أهل الذكر دي جتايو لاج أك تونتو جيم دي أندك شريك باكي عبد الرحمن.
5: بكي ماغ لين دي نيو لين زيار دي سوات في سن أتو خم خم بي دي فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في تي إيكاب إف إم.
4: جيم دي كو أم على سمش بجوت جروم نينت وقت جتاي كي غودي أك جن وال 21h30 ñu ñu koy tollenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñenti waxtu joté 16h kenn di ci and ak Serigne Bakary Abdourahman
5: wallahu ta'ala a'lam
4: ci 103.5
1: UCAP FM ci ci Touba Ndam
4: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
3: allo ahla dhikri in kuntum la ta'lamun بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: تعلمون.
1: مبوك ديغلو راديو كاب اف ام راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا سن جتاي فاسال اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو ген دي تي اندك سيرك باكي عبد الرحمن
2: مبوك يي ماغ لين دي نيو لين زيار دي سوات في سن اتو خم خم بي دي فاسال اهل الذكر ان كنتم تعلمون في تي كاب اف ام
1: ген تي كو ام الخميس بو جوت جوروم نينتي وقت جوتي تي غودي اك ген وال 29:30 ngir ngui tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu joté 16h kenn di ci and ak Serigne Bakary Abdourahman
2: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
3: UKAB FM fi ci Touba Ndam
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
0: alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun
3: UKAB FM
2: 103.5
4: Radio UKAB FM
2: 103.7
4: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Touba Ndam.
5: تعرف الإمتي لرب تعالى راديو

0: شارفا للمدين رب تعالى راجيا شاخرا ماجدا بالكتاب مغتدرين بهدي خالد المعين
1: لك جار
0: ماجد بالكتاب.

0: Well, you got me up in the right side. I'm a boy. يا غير مؤمن الخطا عجيب لا كل فيها يا من بكون تلين فارقوا الغايا
1: يا غير مؤمن الخطا عجيب لا كل فيها يا من بكون تلين فارقوا الغايا
0: كلمني اليوم نزرع الأذى قلبا في القلب
1: يا غير مؤمن كل يا من
0: أكملني اليوم نهرام أغام هل تنزل
1: بالقرب
0: فجر يا أبيها الأمعيا
1: يا غير يا من
2: الحمد لله كريم في المنن على سخالي بفرود وثمنا سكرته لأنه قد ذلنا لوثن بي نفى ما خلنا وخادني إليه بتابنا من باب ما نذبني تخالنا وجرني فيه إلى العلمنا والفوز بالعمل بالمهلومنا ثم صلاة بسلام تبعها على الذي قد يأرق بها على الذي من مراده يقبعها للبر والجر يكون مغفرها هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي وضع نبينا هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي وضع نبينا هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي وضع نبينا وسيلة لمن ترزقنا محمد خير الورى سبيلنا وسيلة لمن ترزقنا محمد خير الورى سبيلنا وعلم سبيل نجومنا القائل مبروس والرجومنا هذا وإن اليوم يا الله خيرك في الدار لا أهمنا وإنني يا بر يا كريم دائر وأنت بقلاء أريم مرسي جسدني إليك يا منير إن آية من كيمين الدئيم فقمت مسلوبة إليك منكرا بك عليك ورديك أمكرا مفردا مسلما إليك أمر مهاجرا لنا لبيك ثم إليك لا إله إليك كسر لما لما جفرا ثم إليك لا إله إليك قد جرت لما جفرك فجترين يما بخيري من الله وقتني إلى قبائي سنني من بهدي ما كرم قبائي ماهي يبكلني في سرة وقنان وكبت للمبان والإبان أسرنا بي تعلم والخيان فبتحلم وبتهليم فبتخال الوضع المهلوم وقلت ساسر وساتوصل بالمصطفى سفيه أين رسل وببنيه وببناتي بما ليبنوا فيها سريعا أجمع يا بر يا غفور يا دلما إني أقل من تاهب وليم
0: يا بر يا غفور يا أليم إني أقل من تاهب وليم يا بر يا غفور يا غفور إني يا غفور تائب وليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكون يا مالك يا خالق الأمم أمن أوايا خلد المنام يا خالق يا كامل الزباد لك استقيت كثرة الأفاد يا خالق يا كامل الزباد لك استقيت كثرة الأفاد وأنت سيد الليالي ولجراني فالنجري وأولي المرام منك هروم يوم ناتونا ممن الضيل خير كركونا ونوفيك بالنهج المصلى سنة البيداء يا من سفى يا قادر صمد يا قريب إني أبيد أهنا قريب لأجزاك ولإخواني جميع سعادة الدار حقا يا سميع أني في صدى الإجابة بالمصطفى والآل وسابة أبلي خير القسم للمخازن ولسليجني بجاه القاسم ولنفهم وللعوام إيما برمة محبوب إبراهيم وليسر خير ألال بيبي وخير جران بحق طيب وسفني في بيت وسائلي وربي الخلق بحق تائم ورقني ترقية قضية ببنتي رقية سبية وخاصايا أغرب ونامة ومسلما وكافرا بسينابا وأمني بالخير وسلاما بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بأذن القدمة ونوزي قدم بجاه الفاطمة صل على أبيم والآلي وسبيب ولسبيب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر وناجني من فعل وقرر وناجني رب على داري ونوزي قدم من الأباري ونجني والمسلمين من بلا ودق جثمان في قبل بلما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبرم أبي من أمور دنيا وآخرة خير ما أخذرها حبيبي دائما الله غيرها دنيا وآخرة خير ما أخذرها وجل إجابا بيننا وبينها كل آثم وتدفئ النعيم يا الله يا نصير يا جليل إني يا خير مرجم سبيل فاستحني بك وأبني الأرض بمن هلا جملة أجن وحرم
2: سيدنا محمد باب الفراء وسيلتي اليك في نهي الفراء وسليا وسلما عليه وكل من قدمتما اليه واغفر ذنوبي وتقبل املي ولي خير منن واملي يا من على المكان والارض اني ساكر انا وبي مرر فكن اني في وجني من السقم اتاكن سالكا خير الرقم يا هزل يا مثيل يا من يؤمن انت مثيل يا انا يا نور فابدا كن مؤمنين يا سيد من كل شروه وسائل وضرار يا من انا ان زوج منه ان ولد امي له الجميع لي سرقل وحسن الي ملكني توبى من لم يهدي خير من ابه وحسن الي ملكني توبى ابه مثل منها بجاه خير من ابد وسلي ان يقبل الغلاء وهذه وسلمي سلسلة وكل من خدمني اوثانا فناديه له اوثانا وكل من احبني او مالا اذ يفرق دم او مالا وكل من خدمني اولاما فابله تبث وسلاما وكل من ناسا اسمه بيا فليقلب قلبه يا ربي امنا وتفري هاسا جمعه الالمين وتفهم هاسا يا ربي امين واشتغل بناهية بناء آفية يجرني الى قرور سافية واشتغل بناهية بناء ايونا وامد بسنة وايونا واشتغل بناهية بناء الهدرة وتجرني كيد كل سدرة وتفهم دعنا سيسرة إنه باقنا في الأوتان يتبنين دار عاصا في أجان وإنه باقنا في الأوتان وتفعني كل شخص لم يريد وتعكفني بسري أم إحتيال وتفربهم جملة ما يسد أن يدي وأن دار سريع أم أيس أم وتقلي مثل أجل يدي وفي دار وتصدق أمه بالآد وفي وأهلني وأهل من يهينني وتفني جملة ما يهينني وأبكني تلي من أهل ومن على علم ما فمجاني سلم من الرجالها ومن على أرب ماهن جارها ومجاني سلم من الرجالها ومن على أرب ماهن جارها واتقه الرب من المهجرة جالبة لمن المهجرة يا أيو يا قيوم كل يا مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرط من خلال وكن نساك قائد إلى هداك وليكم ربك وليا ونظر ولجميع المسلمين يا بنغر وليكم ربك وليا ونظر ولجميع المسلمين يا بنغر وكسرم خيرات هاسا البلدي وكسرم خيرات هاسا البلدي ورزقه وتفيه النكرم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس بأحبني يا أكيم ونجنا من الرئاسة زمنها وسرقيه وكل فتنها وتقنع بالمسارى واليهود وسر إبليه وكل ذيور والجنة مدجان بدانها في الشرق والمغرب وبدانها والجنة مدجان غالي بلودانها في الجرق والمخب والبودانها وكرمها في الارض الواسمها من جائر الغبات من اكرمها يا لذيذ يا كريم يا كريم أمن جميع أنا بذلك جميل وكلنا خذ نجاة وفلا ووفقنا لسواد وصلا وتحلنا بفعل ما أحببوه وترجنا عن فعل ما أبقلتها ولا تكن مبتليا منها أحب دهر بما عليه في خياثمت وأبلنا تيسيرا والفلا فكر تيدار والنجاة بجائي سريم وجائي من ولنوا فيهم نائس له ولم نجد مهمة أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباهي محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباهي محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباهي محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباهي محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا سباهي عليه سلم أبدا خير سلام بأن رافق القيار وسلام وأبل ما أفل في أكانا وترك ما أنزل إنا أنا حتى يكون كل ما زل ركا مقضيا بسنة وسكنا ونجنا بجيه من دعوى وتفئنا كسيبا والهوى وتفنا أوى وما لا يهدي وذيك دابا أهلنا يا مضمنا يا الله أمقبت والمعملا أوزاه من سن بآس مهبلا يا بر رحمة بارجا يولنا من أمل نسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تراقبنا بدون أبدنا وبالتجرع وكسر دائمنا فإنما وإن تداركنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تراقبنا بكثرة الغلول بالغير وبات وبغمر وكل سماء من ربنا وكل ناس من السماء وكل من ينظر بلاد وما بينهما يقول يا رب زمع وفي قلوبنا مع الجوارب للبر والتقوى بجاء ناس وسميا أركى صلاة بادرة أما وباء من جراد مانع أبيه والآلي بأفضل سلام وسعدي ومسكني وضياء سلام وسكنتي وسني أمها يجب دارني أمني أمها وطير القلب وسني أيها وإن بكاد يا ربها وجل يميني وجل يميني كذاب بيزتها مهمونة في سدة وغرقها وجل يميني كذاب بيزتها مهمونة في سدة وغرقها يا الله يا وهاب يا أهل رضير بأسلك اليوم أن فأترر برمة المصطفى المقرب والآل والسحب والسحر رجبي جل يدي تقضن وتفيغنا برمة المقدم سبيغنا وليد بالعكس وتزيغنا برمة موافق المفاروغنا ولي أسعد بداريننا بأقو سمان حق نورينا ثم درمة إمامنا ألي أبي في الدار فتن يهتري يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ورمت كل من إلى سيده جمع ورمت البنين والبنادين ورمت العلماء سيدنا ورمت البنين وحرماتنا ورمت العلماء سيدنا ورمت البنين وحرماتنا ورمت العلماء سيدنا ورمت البنين ورمت البنين وحرماتنا ما هلوليه حرمة الملائكة والكرام حرمة كعبة بيتك الحرام حرمة بيت المقدس الأسيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المحمور يا رب وما يسره من مالك فوق سماء وجاء كل شيء أدن من سنه أم مرسد أم عابد أو نافي وجاء كل شيء أدن من سنه أم مرسد أو عابد أو نافي وجاه وجاه كل من إليك ينسبوا أبيما من تجميهم أبلغوا وتجري لدم رؤوس الله من أسر عندك يا مريد الله فتيما بينما وبينما يسر وجاه لفرد من فائهما أو مهد أو عبد أو نازهما وجعل كل من إليك ارتبوه أدري ما منك جميعهم أبلغهم لتفري جملة ما أعوذهم من أسر أبدك يا مهيب تتجمن بيننا وبينما يسوقني إليك عيش علماء وكل ما أنت يا قوي بديع فتفرقا بيني وبينها أسريا أنا التي أسلمت وجهي أولايا إليك حاكما على أنوثنا أنا التي لست أميل أبدا إلى سواك من هنا إلى قضاء يملا وأنت ربي الوكيل وأبدي فلا أمين وأنت أتي فلا أمين إلا وأنت ربي الوكيل وأنت أتي فلا أمين يا برو أنت ربي الوكيل ومجلس وأتيك لا أجاب يا برو أنت ربي الأسيب وأنت ربي فلا أكيب يا فضل أنت ربي المدافع وأنت ربي فلا أدافع يا أيو أنت في الجلال واسه وأنت عبدي فلا أناس يا ربي يا ربي أنت ثمان وين وأنت بي فلا أكادر يا فرد أنت سرطاي الماجد وأنت أهدي فلا أهاجر مولاي أنت سرطا يا نادر وأنت أهدي فلا أهاجر أنت لسيك لمعيدك ودار وأنت أهدي فلا أبقس وأمور فني مايا ليكن إذن نصير أن كنت في نبي وسلم كلين وتفني يا سبقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وترى من الكبر في الليل وفر ما يأتي الرجل وفر من يكبر في الليل وفر ما يأتي الرجل وكرم الغداد باب ليلى وضل ما يطير ذا جميلى وضل ما يليف من كلامى وضل في بكين وفي قيامى وضل ما يليف من وقودى وضل غفائر وفي جنونى بك خفيت ليلى برها وعيطا واخرطا وصادرا واخرطا ومعبثا وفارقا واهنا وفائرا وتارقا ومن سوى الجن معها النور ام جن امن قد اسلموا فيما ارم بالف الف نفس لا اولى ولا قوه الا بالله في الاولى ونجني من سر ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتفني سرا ومن وعيها وكل من قصدني بالعلم وتفني سرا من وعيها وكل من قصدني بالعلم وتجد من كل جارهم وسر كل جاهل وآلها وكل سالك وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فاضل وكل قاهر وكل ساهل وكل تاهر وكل مافي وكل خامل وكل فافي وكل حاسب وكل سامي وكل جبار وكل جاني ونجمي يا من قال يا مريم لذلك من ما بينك وسرت القرب وسر مالا ونهر والبد وسر مالا وسر الدنيا ويني اوانا وسر الخر وفائي جبنا وعبليا قيام بلياليها وزدام بالنهار بالمالها وخلي يمي من رسائلي وقم جمي بالفضائلي وسكن لبي وقتها ربها وكانوا بنا ويرى بمنها الدنيا هذا قدر ونورا ومن جراتي يا سيرا الغرورا وحليت كدام بجولين كل يوم ومدن من جنة مقربين ولا تزل يا ملك دليل وعقب الله وكن خليل ولا تزل يا ملك دليل وعقب الله وكن خليل ولما من لدنك علما أبقى أثيرا رازقا قداما وكن هنيا على سيفانيا والنفس والخلق مدى لغمانها ولي في دارين كن وآذرا يجي إيمان لا تفل منابرا وتفيني حربا وغربرا ولي أكتخية وأمبرا وكن ولي في الآيات ولدا موتي وفي الخبر وفي الأفرقة ولا تسلي يا هزف أرنيا وعاجفا وهاجما وراضيا وجاثما ومرسدا محلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومؤفا بكل ما ينفعهم وبالطفا وبسلكا مسالك القلاجنا وتجنيهم أن جملة وآجنا وبلكا رب طريقا لولها المجباء مغلسنا لنها وأوليه وأوليه سعادة قطولا تكاوة من بدها أو جربها وتدك أبك في فؤادها وأبك لقد في تمادها وأب آلي وسبي الجنة ثم تحب كل مسلم مدها يا ربنا يا سرعك يا جبن توصل بالمصطفى المنتقدية ثم علي سليا خير خلاف تقودني إلى ملاقاة الهدى وتحمي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأخذني بدهة وتفني عن المهات والجم والفتن وتعيذ الأخيار من فؤادها وتدخل الأغوار في آلها وتمهني على ما يصلح وتفني من جملة ما يقبه وتمني بقاء منك نازل ولا مارمة وعملي اليقين والإرزانة والزوء والقمران والإرزانة وعملي اليقين والإرزانة والزوء والقمران والإرزانة ولجيكا مدن على الإبادة والكرب والإيانة والسارة وأفهم أمة خير المرسلي وفرد لهم جميعا يا هلي وارحم وبارك ثم اغفر كلهم ونجهم وتبهم واغفر لهم واسالني يا ربي من احسن العباد عندك حسن ونصيبا في كمال واسال جميع ركاتي لك وسكناتي ساعة بفضلك واسال اياتي ومماتي في السنن والفرد والمنجود سرا وألم واجعل مماتي لها سلم من نسب ومن جوار ومن كرام وجب وعملي وعملي إذا كله مقبولا أتأكون مقدا مقبولا ومسني إذا المسكن مباركا وسير المسالك الومانا أدعوك أن تدعوها وجهني وجهني ودعا وجنة لسالك مريد وجنة أنا بكم مريد وما جبل في بني بدايه وما كان لي جنبي كل خيرها ومن كان لده كل ديرها فسبابا لفتح خير خيرها وسبابا لدفء نير ليلها وارضه اجعل ارض رشد وامان ورحمه وسعه كل عوام ودافع وزمان ودارها بالمصطفى فكل ذو اردارها وقل لمن بنوا بنا عربها وقل لمن امره به جميلا ولجل من اهلوا عليها بالنعيم الذي بفضل قدرها وقل لكل من بها قدرها وللتي لها لخير رحمها والتكرها فاتل بلايين نارا ورحمه بالارتياح والتها اجر اذياب الابدانها في الوتر والنور على طوالها وليجب في بعلم يرفه وليبسط بقلب يحفه وليعصي دواء يسمعه مع القناعه بنفس تخضع وتوجد خالعه تنيرها على بقى والدريه يا منيرها وتوجد خالعه تنيرها على بقى والدريه يا منيرها واصبر كان في ستر كعبك على مجنه هدياتك وجنس ريادي خرجك على دار ما فيها جميعا مفجلا وتقل الجميع في منورها حيث تهجمنا المتنها وانزل عن الخلق والرفيرا والجن والشيطان والبريرا والفرار الخلق والرفيرا والجن والشيطان والبريرا وان يجني بالتقى والنورها والسود والوراء في دورها ومسكني اجل مسكن قبريها والرد والإفاد والإلوانها والدار إخلاص والصدق والورى والدار السلطة ومنجم من بدا وجلود حبا مسكن التعلم ومولى الفريات والتفؤم ومسكن الإسار وسليمها ومسكن التهيب وتأمينها وسكن مسكن الخروج من السلم للنور وفيه كل من سلام وجلود حبا مسكن جبالها لسنة لا مسكن في دينها وجه يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك ولما يسرين وتحمي داري على فجارها والبيت والبات الجدورها وانفق وباء والبلايا كلها أنا وطير خربها وأكلا وجل أريمنا أريما أمينها وكن بيجيك بالله ربينا يجبلها يجبلها خيرا من نبيادنا أشبت وفيا اليافادنا قلني أني سيطان يا جديد ومسكني وكل ما أهول يا الله يا حفيد يا كلمري يا فائق القلق محل بقري نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وزيبة الحرم نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديبة الحرم وكفى دنيا علم عبرها تدري ما أني الرزر سيرا وكفى دنيا علم عبرها تدري ما أني الرزر سيرا وكفى صاب النار عن جلة من بيتحلق من أمن عيثم وجملة إخواني من حقاربي في الدين أو في الدين والهجاربي فليكن إثنا ودعبا يا كمت تولي ولا تكلير وهم جميعا مسلمين أبدا وهم جميعا مسلمين أبدا وسلم وسلم النسام على محمد وسيلة لك ولي أطنى الختام عندك وسلم الله بالجلالة أناله وأبلي الإجامة وقبل الرسالة بالجرامة أناله وأبلي الإجامة سبحان ربك رب العزة أما يكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله مريم يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيرهم يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيرهما صلي وسلم وتبارك كما دعا على الذي سميته محمدا وعلي وسلم والانبياء يركض المقدمات ربي وهو الذي سميته من بدي يا من قبلت بهما كتبه يا الله يا من لا اله غيره يا من اطعني دون غير خيره صلي وسلم وتبارك ابدا على الذي تقدمه من كبدا وتليا كلام وتجمينا على الذي بك تولنا والمسمى فأي بريدنا والوالي وجد المفيد بينا والمسمى فأي بريدنا والوالي وجد المفيد بينا وسر بركات المائدة وجليات يأسك رفايدة وتليا من بتبليم على النبي لا يفتدين وصلي من بتبليم على النبي لا يفتدين هو المسمى سعيد بغيم هو الوالي وزد أرات وير وليعب بفرد الأمهام قد يقل بالجود والإنام وصلي بتبليم الأبواه منه على الذي بين على الذي بدا دعائي وأيم وسيد الأنبياء خيرهم جميعهم وأمانهم وأمور وآله وسجد المؤمنين والمؤمنات أبيب المسلمين ولي خلف منها ما غفرهم وخيره بسورة الأهرام وابتك يحدى الورى موقعهم منهم أنقذوا مذكرين وسلوا يسروا وتسلم على الذي فاق الكرام ألم وقتيب الأنبياء وليلهم وسعد في الأهل وفي المأهل وليأب بسعود الأنفال فتح مبسرا بلا أخير وقبل يا جبار بالبلال على الذي وراء أخلال وقبل يا جبار بالبلال على الذي وراء أخلال وهو خير أنبياء أجمعين وآله وسبيل وتابعين وانصر على البركات توبة بلا أثم ولا إدم أهبة يا متكبر دواما سلمنا مسلما على المحب الخلية خاتم كل الأنبياء طه والآل وقد وقل من سرها وليعب بأقول في المرام وليقل بلا مثم والانصرام وسليا قلق وكسلمنا على أبيبك القديم الأنبياء والنبي الأنبياء المغرية والآل ولقد يا من يغرية بلا تحرك ولا إجارة يا من ممكن قد معها مجالها سلما من قول دول الجنان سلما وسليا بارك وسلما على الذي علمته فعلما هو المدير وهو المضر من الأيوب وهو المجر وآل وسبيل ولي أب باقي من المنى بلا رب سلي وسلمنا يا مرسل على الذي به أبي الناس ورمى من كوّل مرسل لا يرسوه والآل وسل وسلمن يريه ولي عبد سورة رياض الأمام من هذه مذاقات الهوى وسليا خفار وتسلم على الذي بصر من كارا
0: والمجتمع المؤلاء والآلي والأصابي يا من
2: هو المجتمع المجتمع والآلي والأصابي يا من هو المجتمع والمجتمع المجتمع والآلي والأصابي يا من هو وعبي أتاليها وأتاليها وليمنا في كل بإبراهيم وسليها خهر وتسلمي على الذي يجب جعب خلمي المرتضى أكام تاك الأرنوغا يعمل بجريه فتفرقا وفضي أسرى وكسر أجير للالي والهاب داخلي وسليها وعب وتسلمها على الذي داخل خيري ألمع بك جهاز منك يا كريم ومن وسط به أروم
3: اللهم صل على سيدنا محمد نبيه وآل آله وأصحابه وسلم تسليما بركس يا سلمك بركس يا سلمك بركس يا سلمك.

حمد على النارنا واله وسبيل برنا ما كن غير مد على نارنا اللهم صل على سيدنا محمد الفادي لما اغلق والخادم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى سبيل المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العاصم كريم الوادئ ويغادل وولي الذي عبد الله مبلغ رب الكريم الوادئ ويغادل وولي الذي عبد الله مبلغ ليقي وفقري قد آذى لهم من في المتابعة بعد بقوة لا يجعل يا ربي صل على الحبيب محمد والآل والأصحاب من قد فلوا حتى على هذه المدلة من وجد رلوان أم يعمل لي وجهك أهمل لك كالكالي لك جزاتي لك نيادي لك قرباتي ومواتيني والمبذير لك من ويرى عدي ما لويا ولك المداد ومسردي والمهكر وأبلي إذا عبد ما تهيب وترزني في مسكني تبادتي لك تنزيل أبلي إذا عبد ما تهيب وترزني في مسكني تبادتي لك تنزيل أنت الغالي وأنت غالي رضي الله وإليك قضي راجي لك رأنوا نجد ربا وعزيئا قد أدني بالجود والإكرام نعما منزل ومالك ونابع ورابع وواسع والجميل مجميل ومالك ونابع ورابع وواسع والجميل مجميل ومالك ونابع ورب وواسع وجميل منير هو مالك هو نابع ورب وواسع وهو جميل المجمل هو مالك هو نابع ورب وواسع وهو جميل المجمل مالك له ترك وقرب ودو وكذا بر وبحر يميل مالك له ترك وقرب ودو وكذا بر وبحر يميل مالك له شرق وغرب وده وكسالا بر وبحر يميل وإلى متواجي بالمصطفى وبأهل بدر رفقات من كميل رلوان من دعا فائده عليهم وعلى رابقهم الذي يتطفل ليف ليف يرتجي بهم الخراء ممن يكري من يوسى ويبجيل وليت عن لهو ولقب مدرا لله بالقرآن نهم المنزل أبقي به وبخدمة النبي وجلاتي من أما لا يسأل أبقي به وبخدمة النبي وجلاتي من أما لا يسأل حتى له يطلق لي ما أدعي وعليه جل جلاله أتوكل ناديت ورديت أن وتجي كوني رليا عنده قد يبدل حبل المنى وعلى الوسيلة تليا يا من يقدم من يوسى ويفضل حبل المنى وعلى الوسيلة تليا يا من يقدم من يوسى ويفضل كنت أتيما لذر والبثاتنا خدا واتان الجلية متعلم لا تكسير سقوافا كن متجلدا أتى تاسونا نادو أنك منام فللمولى يتل من يقات بل ربنا أبدا صبورا يلئم دعهم على دتي ولو مدغليا يا ويكات I'm

0: الزوايا جم جم لا تتخذ برزق إذرف الورى متكفل رزق الذي يتعلم وحس الإلهي لدينه متابثا إذ لا ينال المآت المجرم نهي الكوائب والقوانيا وتدم إن قد من آمن رادا لا تسلم لا تستري دنيا بأخرى يا بدا من باء نورا في دجا فسيندم لا تستري دنيا بأخرى يا بدا من باء نورا في دجا فسيندم وجل به داريا كالمدينة بركة كعبة المسون وجل به داريا كالمدينة بركة وكعبة المسون بنى لي الباقي بنى الباقية بقدر من الجنان راغرة واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمايا واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمايا قلبي قطفا وجسمي سهاء ولن أسال صافيا مسهاء قلبي وجسمي قطفا رق الأسن كما رلي للعرس ما من انتظر بارخني يوم الخميس ريبا وجاني من الخبير خيبا فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من خناء الخميس فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من خناء الخميس فرعني سلام والمنان جميع باخل عنده الجنان فرعني سلام والمنان جميع باخل عنده الجنان فرعني سلام والمنان جميع باخل عنده الجنان يقود لي أجاب بديور رب الورى جزر القيور دعني داري وخلام اليوم وبرده تليم وقد القوم أنبأني القديم والقدير وكان للواس والكبير رددت باطلا بأخ بضأخ والجميل كرس سعيد أخ فجدد التوحيد والبروء ما اغتدوا بالأبروء ليقود الهلم والهلال حد بقتي يكذب دلال خلبني مقلب القلوب مقدر لي والقاد لمطلوب ديني حب الله والمصفي مستغنيا بسره عن مدفي دقه وجل بقمة أجلمين مع اللمين واللمين الأمين وجهت لله كتاب تجنين وقاد لي خير أنا والبشاة وإنه المنان دارا بهذا لنا الجنان سالك وإنه المنان دارا بهذا لنا الجنان سالك وإنه المنان دارا بهذا لنا الجنان يا من ما لجدر والخطوبة مني تقبل بنا أتوبة سنعر كتراني لجارها يا باقيا كنك لي جدارها أنت سلام إنك المنان رحمن يا رحيم يا أمان أنت سلام إنك المنان رحمن يا رحيم يا أمان أنت سلام إنك المنان رحمن يا رحيم يا أمان صل وسلم وتبارك سرمدا الذي سميته محمدا وآله وصحبه وتقبل من بنائي وتراسم قبلي وفي لسنا قد بنوه أو نخلوه أمزي هدي ما جوا ما يقلوه داني الذي كفى القدوة tuba ila waduri sama wahya tuba insahu janna wa bil iznihi ya banu hawadun kaunini min kitabi ila zakira fi sari mawlid nabi zakira ya ya maula ya bi qirati nabi wa bi biad munna turabi wajibi kulli yawma ya wahabu ya man lahu iyab wa sabu ijabatan talubu hidayah wa man yuhibuni wa min hidayah dhuhur ya jal ya karimu janna anilahini wa dhuhur janna ikhal salamatan tadum ya salam liya waliya nabi daru salam ikhal salamatan tadum ya salam liya waliya nabi daru salam rabbi biha min alwara mana yu'ad ya khair man rabbi wa khair man wa'ad ila yuzuk biha wa bitubaya wa ghalasi asun min rukbaya li'abdi tayni rabbi khair afiya wa jal ayati ayatin safiya mudayati bi burudin wa dunanwa li jannati nayim bi dar minana najayati min mamati wa qadar wa jahad man khadram يا الله بالمصطفى سنديدي يا الله وبي خليلك ابراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنديدي يا الله وبي خليلك ابراهيم يا الله وبي كريمك موسى سالين قدر وبي صهيب واسماعيل يا الله وبي سليمان نوين يونس اليزي وزكريا يحيى اود يا الله وبي سليمان نوين يونس اليسهي وزكريا يحيى ويا الله هارون يوسف الياس وادم هود وترك ابليس لوط يا الله ويوسف وميثاق وقيريم من انبياء مرد لك يا الله وبالملائكه ترى ثم زود جبريل ثم بميكائيل يا الله وسائب نبي اسرائيل قبل ان والقى لاحق اسرائيل يا الله والصحابه ثم الأولياء والآملين من الأحبار يا الله فبصديق وبالفاروق ثم به نور ثم أبي ستين يا الله بمالك ظلم سيئات أبي أنفة أحمد المحمود يا الله بلوح والقلم محفوظ ثم بر سك الأثيم وبالكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوريث ثم بما داود جاء به ورؤيا الله وابن القرآن وبالتوريث ثم بما داود جاء به ورؤيا الله بلغ صلاة وتسليم عليه له والغالي وسهو الأسواد يا الله واجبر لنا علينا ربي أذية وأجلنا قد في دار يا الله واجعل لنا كل باب كنت فاتئا لسالين من الخيرات يا الله واجبرنا عن نهج رشد واجبرنا سللا وارلنا جن وشيطان يا الله وكامل كل معنى ونقصده وأبلنا كل ما نختار يا الله ورنا كل شيء سعب وزئر ويسر كل شيء تحصير يا الله تأويلنا أمرنا سهلنا بدله وأبلنا رضا وتوفيق يا الله تأويلنا أمرنا سهلنا بدنا وأبلنا رضا وتوفيق يا الله ودمرا كل هداية تلد بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل أعداء تلر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا آثما من كل ما ذكروا وناجنا من بلايا دهر يا الله وآفة آت مقوسة مئن سلسلة سدة والفقر يا إعانة قلة مسيلة قلة وفاقة أتش والجوء يا الله والوباء والأرق ما قدر والبرق ما سرق والكد يا الله أرن وبرد ونائب كربة نقم دلالة أرج وقم يا الله وعامة وقطع يا دلالة زلل والمسخ والقدر ثم القدر يا الله وقلة مهجور نيلة مرن ثم الجسام ونقصان يا الله ومن خبيات دنيا ثم آخرة ومن فضوئه ما يالله يالله ومن خبيات دنيا ثم آخرة ومن فضوئه ما يالله يالله يا من على كل شيء قادر وعلى الله أرفي أسي مستوى بالقهر يا الله إني شعلتك قلبا قاسيا متواضعا وعلما كثيرا يا الله وتوبة قبلت مأمنة الربان ما سوجة صلوات بديني يا الله وكن ميسر لنا من سر ذي أسد محصرفا وسر العين يا الله وسر سيري وسر القلق ينزيم ما جيني وسوات سمي يا الله إني جعلتك في دان يازقة إسنا أسينا فكن ملجايا يا الله فلا تكلني إلى نفسي فعلك كن مجيبني أيس ما أدعوك يا الله وجعل لساني وقلبي ذاكريك مهن عند الممات مهن إيماني يا الله سبيل يقين في قلب بلا وجل أتوه بلقاك الحق يا الله ولي الموترات ومبرات من كل سر وكرب داق يا الله وفلي الجنم يجوروا برخن في القبر لا تبين الدار يا الله وكن نسير نجئين ما تبر جسمي فسرت وإيدا ثم يا الله لا تلموا النعم عين ما قري ملك بين كل ما أخسى يا الله لا تلمنا ما إن ما خداوي ملك بين كل ما أخسى يا الله ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا أوسر ما هيبنا وارتبنا وبها في الأولياء الله أنا تجاوز إيانا أمانا فما لنا سوى كنت البر يا الله أنا تجاوز إيانا أمانا فما لنا سوى كنت البر يا الله أنا تجاوز وإيانا أمانا فما لنا سوى وأنت البر يا الله ببرسق ما قبر كل وسر ومن قروب وقف النجي يا الله لا تقتبر بمن ليست بقادرة ولا تقيب رجاء فيك يا الله وأسقنا ما من ماء كوثر اخترته من جميع خلق يا الله من كان يرسل ساقين ويهلك كفر وينصر من يخزاك يا الله محمد مسكر الأخيار قائدنا لجنة القدر من أسر يا الله أبي صلي وسلم دائما أبدا ومن خفه ليوم الدين يا الله لم يخلق مثله بك لم يبدو من المستوى محمدي شرا وجرا في البرايا سمدي لم يبدو من المستوى محمدي شرا وجرا في البرايا سمدي مدل الاسلام والكرماء وبالنصيحه لكل سماء يقود بسائر والباطن من اتاه لداء في كل سماء خدمته ان يلوب غصبا والاستقامه وصفوا وابا لبعدك كان المصطفى رئيسا لكل من قد ولله رفوضا خدمته فوق كل رقبا من شر قر كل من غبا محمد مثاله لم يدغى فيما مضاه ابدا لا يدغى محمد مثاله لم يدغى فيما مضاه ابدا لا يدغى محمد مثاله لم يدغى فيما مضاه ابدا لا يدغى محمد مثاله لم يدغى فيما مضاه ابدا لا يدغى ثبت ان ربنا لم يدغى مثل له فمثله لم يدغى له سيادته له براء يا مارس ولدا سبغى هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل براءه بدل من خير جمال وسنه قدوس عن خير كمال كان النبي المنتقى محمدي خير الورى مختار عند ثمرها وجهت كل الودود سمدي ساق المثل للمصطفى محمدي الحمد وسجد ما عند على النبي ولد عبد الله لله بسجلته من خلقها ما النبي
1: بسم الله الرحمن الرحيم فارق ابليس وجميع المثاله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم جاورت الله بكتابي الى دخول الجنه جاورت بالفرهان ربي المهين ملكت نفسي واستنصرت اللهين أخذت من دنيا وهذا للجنان وهذا للآول سوى الجنان ولاني الأبرار في الكفرايا وهذا لي بلنجا مهرايا رافقني.

لم ينظني إلى دخول الجنة حلو البصارة عن انس من لم ينظني سجر ولا وفيد عمري إلى الجنان مهيب أقصى ليسر المسلم الله ربا ولا إله إلا الله مداني الله إنه البديع وهاتني له بعلاه.

oldu. Türkanlar olmalı dedi. Sana dün gel güllüla dedi. Hakramın Allah'ı bitiri. Ama lekar o vali akad Allah'ıma. Badi Allah'ı kiram el-hurra. Ve bi bakai nebi şerra. إباطة الجلال والإكرام لفندت مراحم الكرام إلا يقاد العمى لن يكن ولا يكون أبدا يمكن إلا يقاد العمى لن يكن ولا يكون أبدا يمكن لصحتك أبدا في كوني جار البدع عجبا كوني إن الذي من الإله يوسف هباني كون وفي إفسه لالاني الله لله بلا تقرير وأمري تقبلا دلاني الله على لا إبلا تقرير وأمري تقبلا.

0: لديه لم تبورا لم ينهني نبها الله فضلا ولا اله الا الله يقود لي بالالجاء ثمني من كان لي ولي شفا ثمني جبرت ربي باللسان العربي بلا نهايه وتابعت الربي وشان الاسلام عند خربتي لدى الجزائر وتربتي وشالي نور اللسان والكتاب اضمن خدمتي لدى اهل الكتاب تسيل ما ثبت للمستفى اهنا يمين ان اتزوج البيت هداني الله وسوف عليهم الى سواه ليابس المهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واكبر الله
1: UKPFM 103.5
2: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam. UKBFM, Fiji Toubandam, 103.5.
3: Bismillahirrahmanirrahim.